عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ورثة ذروة سنام الإسلام أحفاد خالد مدرسة القتال الأولى صناع المجد في زمن التخاذل والخوار

بقولها لا بقولها لا علشان صلح اطلالي اطلالي الماضي اللي متعبت لي بالي اللي بتحكوش لي ضميري بالليالي انا ما كنتش قصدتها وانا ما كنتش عملتها علشان المع صوره احتلالي again انا ما كنتش قصدتها وانا ما كنتش عملتها علشان المع صوره احتلالي اوكي فش

واعتبرني سكرت مرة لأجل أفضفض بالحقايق. عارف الموضوع يضايق وانه ما يصحش كمان، بس لما انا ببقى فايق ببقى ابكم له ودان، واني مش مبسوط عشان لسه في كم سور مانعني.